نازل أفطر بطيخ مع لبني وقشة أسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش. صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك وأتغلب على مللي.

بعد. بدك تروح لوين؟ بدك تروح لوين؟ فيش طلعة من البيت. بدك تروح لوين؟ بدك تروح لوين؟ في الأوضة لفين. أنعوك تسكر حالك من جوا بقفلين. صابوني لفت ورقة وليت.